عليها النادون ينوهن ونعموتنو السر ممن وبتنو وبتنو كل عميخة مزغن لمخون وكم شهم دابر وحير ورعب ورعب وشفي ومزغ ומשחית ומגיפה